لبت دماغي لخ لا خاضب منه فرطه بتشامط جامو جو جامو بين صديق من لبها ترتلانا من خد أكله بجراشه جو ياما من خد أكله بجراشه